0: Passa por defesa. Da presa.
1: Thank you. Thank you.
0: اللهم اجعلني في عيني صغيرا لانك ما قصرت كما هو كونك وكان تنزل وفي اعين الناس كبيرا ونحلق بلدك كبيرا ما قصرنا ذلك كانت وكونك وما قصرت لنا الشرك ونحلق بلدك
1: Thank you.
0: مگر هغه څوک اراده وکړي الله ته په خالق له سره په روح له سره روح له سره او د کافر زړه رنځور او خمار دکې پښتني روح له الله له څوک راځي هغه ته به پیدا پارے کے باطل عقیدے میں خراب اخلاق بن گئی بدن کا جو تعلیم
1: يا عزيزي يا غفار برحمتك يا أرحم

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل کی جب قیامت پر دی مومن کا اعمال کی او دین شیوا دی اغه بہترین اخلاق زین

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی جب قیامت پر جی دی مومن پر اعمال کی تو دی او دن شیبا دی اغر بہترین اخلاق زین مفتی سید اسد بشاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حدث أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالغمبر عليه الصلاة والسلام لا إرشاد نقل في سبب قيامة فرزي بمؤمن فأعمال في كل شبا لأغر بكترين أخلاق زيم تفكي سيد حسد الإشاء تاسو دا وخت د ریډیو امن FM 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالغمبر عليه الصلاة والسلام لا إرشاد نقلتي بقيامت فردي بمؤمن فأعمالكي اذن وزني او دون شیبا دی اغو بہترین اخلاق زین مفتی سید حسد ریشا تاسو دا وقت در ریو امن ایف ایم اٹاسی شریعت 4 بٹا گرام اسلامی نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه للبيغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قيامت فرهي لمومن فأعمال في كل أو دون شيبا لأغر بهترين أخلاق زين مفتي سيد أسد الإشاء تاسو دا وخت د ریډیو امن FM 88.4 مګرام اسلامي نشریات اورئ.

0: الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالنغمبر عليه السلام في السلام دا إرشاد نقلتي حضرت قيامت فرقه بمؤمن فأعمالكي او دون شیبا دی اغا بہترین اخلاق زیم مفتی سید اسد شاہ تاسو دا وقت در ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات او
1: بجنگ

فلا إله إلا الله تابوت الحق ابو ناس رسول الله جن فلا إله إلا الله او فجن في أحد

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر جی مومن پر اعمال کی خود عباد اغا بہترین اخلاق زیم سید اسد شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه للغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقلتي في قيامت فرقي بمؤمن فأعضالك طول لوزني أو كل شيرا لأغر بكترين أخلاق زين مفتي سيد أسد الشاه تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 MHz اسلامی نشریات اور

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ السلام کی سلام دا ارشاد نقل کی جو قیامت پر دی جو مومن پر اعمال کی اُس شیبا دی اغو بہترین اخلاق زیم مفتی سید حسید رشاہ تاسو دا وقت ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات خلق

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر دی مومن پر اعمال کی دی او دن شیبا دی اغا بہترین اخلاق زیل مکتی سکر حسد رشاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بکا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر جی مومن کا اعمال کی خوب نوزنی او دن شیرا دی اغا بہترین اخلاق زین مفتی سید حسد الشاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر بھی جو مومن کو اعمال کی تو لوزنی او دین شیبا دی اغا بہترین اخلاق زین تفتی سے کے پسی دلشا تاسو دا وقت در ریڈیو امن کے پین 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی جو قیامت پر دی دی مومن پر اعمال کی سیوا دی اغو بہترین اخلاق زین مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

آمنوا ربنا كريم قانون فالمولى بمنوا تألا حكم أو نزال مصطفى بمنوا ربنا كريم قانون فالمولى بمنوا سرك شعبه كانوا ننفذ دومون.

شالي تنيد سو كوخ شالي غارين لارا دلا بمنو ربي تاكي قان دفا المولى بمنو دخل لا حكم أو نزان دا مصطفى بمنو ربي تاكي قان دفا المولى بمنو داري واجنو أو رسمونو فغاوة دومو دايو ألا أدار سلا بطاعة دومو حيو حديث فاق نبي تخلي وينا بمنو ربي تاكري قانون فالمولى بمنو دا ألا حكم أو نزان دا مصطفى بمنو

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قيامت فرده بمومن فأعمال في إن شبا دي أغب بكترين أخلاق زين مفتي سجد أسد الشاه تاسو دا وقت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر بھی جو مومن پر اعمال کی تو وی او دین شیرا دی هغه بهترین اخلاق زین مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن کوټن اساسی شریعت چار بکګرام اسلامي مشکلات.

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بالغمبر عليه الصلاة والسلام لا إرشاد نقلتي في قيامت فرضي بمؤمن فأعمالتي تدري شيرا بأغر بحترين أخلاق زين مكتب سيد أسد الشاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اچن 88.4 مګرام اسلامي نشریات اورئ.

أحقر شيء جاري يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه للمغنبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقلتي في قيامت فردي بمومن فأعمالكي أغل وزي أو دون شيبا دي أغل بحترين أخلاق زين مفتي سيد حسد المشاة تاسو دا وقت بريديو أمل كفن أتاسي شريع شارب أبرام إسلامي وشريات أو

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بتغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قيامت فرده بمومن فأعمال في كل نوزني أو كل شيرا بأغر بحترين أخلاق زين مفتي سيد أسد الإشاد تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 د پروګرام اسلامي نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر بھی مومن کا اعمال کی تو ان شیوا دی اغو بہترین اخلاق زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

0: الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالغنبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قيامت فرزي بمومن فأعمال في خلق أو دون شيبا دي بهترين أخلاق زين مفتي سيد أسد الشاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات او
1: ګرانو اوریدونکو د امن ریډیو اف ایم 88.4 بټګرام دا وخت تاسو زمونږ اسلامي نشریات اوریدئ.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہے.
3: کسورت سے محمد مگر پیدا پیدا کرے بندے نوازا دنیا کل جہاں تو محمد پر پیدا کل جہاں تو محمد پر پیدا کل جہاں تو محمد پر پیدا کل جہاں تو محمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

ورفعنا لك ذكر قدسك آية التوصيف في توصيف التفسير التشريح التوضيح التجميل لها عهد تساميها زبار ورفعنا لك ذكر قدسك آية التوصيف في توصيف